أنتم تستمعون إلى راديو غرانيليك، الصوت الذي يأتيكم من جهاز سوني فايو عام 2005. نحن الدليل الحي على أن العبقرية لا تحتاج إلى معالجات حديثة، بل إلى روح. استعدوا لتوسيع عقولكم.